0: جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: حتى الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم حتى الكلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية

كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فين افونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجز يرفد الكراس نحاولو مام القلم صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالولي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي يا خو سبعي جامي زراك منحبش نفوطين بكري مجمعي خاين لي جازرق واذا قطعت لساني كلش راهو في الزلي ليف جامي تمنعني نخمم مزيد يدارو جناحتين اي سي سون طون فولي كي لي بروماس تاعكم نهضر نحكي عبلادي جامي استنينا منكم كلش راهو في الزليف دودو راه كابيسا كلش راهو في الزليف دودو راه كابيسا كلش راهو في الزليف دودو راه كابيسا كلش راهو في الزليف دودو راه كابيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي على جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كي البيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفايا مات الناس تعصروا الموت بجاق مريكان واحد رفض له القنقع شوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفر فو لحن الشعري مات

0: جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم
1: عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية من الغربة صعيبة عليها شي ما يدوم عمال كلام كيلو كتيبة فيها قلبي قول جازولية

كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. تشيك ييه تشيك تشيك تشيك في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فين افونجات قعدو كالكو نوفراجي والباقي قاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقة للراس عجزير فدلك الراس نحاولو مام القلام صديق يحبو الالم عيشونا معيشة مرة قالولي بالك يدوك انا البحر داني مي قلبي ماشي مهني كيشوف بلادي تغرق وبليجي نفتح فمي ياخو

انا منكم كل شراو في الزليف دودو راكا بيسا كل شراو في الزليف دودو راكا بيسا كل شراو في الزليف دودو راكا بيسا كل شراو في الزليف دودو راكا بيسا كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو مشعر جلاطوز تعلمنا ألف حشوة كالبيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يا مات الناس تعصروا الموت بشق مريكان واحد رفطر له القنقع شوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا قاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرف ولحن الشعري ما تلوى داروها بينا هادوك لرجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان دارها الإنسان اللي قلبه كان بارد.

ses racines. كلش راهو في الزليف. Tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف. Tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف. Tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف. Tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف. Tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف. Tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف. Tout dans la cabeza. كلش راهو في الزليف.